0: للعن
1: للعن شنو للعن
0: للعن عبر ثم الرب نبى الخياط القصور للعن عبر ثم الرب نبى الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصوص

0: داعور هدي
1: داعور تحية أحلى 500 على راس إخوان العريس على راسي الخال أبو عبدو تحية لعيون كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيفه على راسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بواد العريس الله يرحمه بتراب الغالية على راسي ضيوفك أبو الفوز على راسي بيت العلي تحية لعيون كل الحضور أحلى 500 على راسي أبو عبدو عيونك أبو الفوز كل الحضور يلا يا داعور يلا
2: ونهدج مثل الشمامة نشم وشم حلف لمص البرد متى يطلع دم واللي حبك يا داعر والما يندم واللي شافك يلا يلا واللي شافك يميشو والله ربحان رفرف طول الحبار ونهد شفتو انا ابويا الخلف رين اجلك عفتو شقورا لما شاف الزت لفتو سليمان ها ها يا ول شقورا لما شاف الزت لفتو يا ول

off, you know it, and if you know it, you know it. Straight out of 2003. إلا بس على الباينوات النوال الكويتية. Let's do this shit, man.

0: تعالى اخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله يا من قال من فمه انا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: انا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: You're listening.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.